0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3ZZZ.com.au. Or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Iraqi.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: 3ZZZ هي محطتكم، هي صوتكم، هي خصصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ، الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم. من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم، لا قائمة دون مجتمعها. والآن حان دوركم ليسمع صوتكم. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات، نابضة بالحياة ومزدهرة محليا. لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني أو اتصلوا بالرقم 9415-1923. ابقوا على تواصل، أسمعون أصواتكم. حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ، تنقل العالم إليكم.
5: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: You're listening to 3ZZZ,
7: where every culture has a voice.

تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3 تلفزيون صوت الجالية العراقية على موجة FM بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3

Good morning and good afternoon, أستراليا. صباح يبدأ بالأمل ويستند إلى الثقة بالله ويزهر بالابتسامة. أسأل الله أن يفتح لكم أبواب الخير ويجعل في يومكم بركة وتوفيقا وسعادة. يسعد لي صباحكم وصباح جميع مستمعنا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا داخل أستراليا أو خارج أستراليا.

يسعد لي صباح جميع مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا داخل أستراليا وخارج أستراليا. شكرا جزيلا يا أم سمير على هذا المسج الحلو. يسعد لي صباحك يا رب، وصباح الخير مو بس البغداد، صباح الخير لكم، وصباح الخير ومساء الخير لأهل أستراليا خارج أستراليا، نقول لهم بونجور أهل فرنسا وبالجزائر كهينة ومريم. شكرا كهينة على هذا المسج الحلو. وأيضا نقول صباح الخير للعراق ومحافظات العراق، حلة بابل صباح الخير أم فضل، وإلى بغداد الزيونة وشارع فلسطين نقول لهم صباح الخير لكم ولجميع مستمعين. بونجور أهل فرنسا، يسعد لي صباحكم بعدكم قاعدين، يسعد لي صباحكم وصباح جميع مستمعنا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا داخل أستراليا وخارج أستراليا. استمعوني للبرنامج العراقي من إذاعة تريتبل زت صوت الجالية العراقية على موجة الاف ام بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3 FM. القيصر سفير الأغنية العراقية الفنان كاظم السهر وعبرت الشط.

وعلى أنغام عبارة الشط والقيصر، نكون مع معلومات مجهة مهمة جدا لأسباب الأسباب الرئيسية المسببة في أتلاف الكبد. النوم المتأخر، عدم التبول في الصباح، تناول الأطعمة بسرعة. عدم تناول إفطار الصباح، أسباب رئيسية مسببة في إتلاف الكبد. المبالغة في تناول الأدوية الطبية، استهلاك المواد الحافظة والملونة والمحليات الاصطناعية. استهلاك الزيوت غير الصحية، استهلاك الأطعمة غير الطازجة أو الأطعمة المقلية المخزنة.

0: الأسباب الرئيسية المسببة لتلف العقل. عدم تناول وجبة الأفطار الصباحية مهمة جدا، وبعض العلماء يقولون لا تتناولون الأفطار، ما نعرف شو نسوي. تناول الأطعمة، لا تتناول كثرة الأكل الثقيل والتدخين. وأيضا من الأسباب الرئيسية المسببة لتلف العقل هو التناول المفرط للسكر، الحرمان من النوم، تغطية الرأس خلال النوم.
1: كل هذا وقلت أمرك أحلى من العسل مرك، وين تريد أروح وياك بس لا تجرح.
0: وصحتك بالدنيا مستمعي العزيز ومستمعتي العزيزة.

0: ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة التريد بلزات صوت الجالية العراقية. أترككم مع فقرة همسات الصباح ومع الزميلة والكاتبة والشاعرة أديبة عبدو عطية.
1: همسات اليوم يوم حزين جدا. اليوم يكمل أهلنا وأحبتنا وشعبنا أهل غزة 3 سنوات كاملة من حرب خلفت الدمار والجوع والنزوح والقهر، حرب دمرت البشر والحجر، حرب استفرد بقرارها أنانية تفاصيل واحد وبرؤية ضيقة خدمت بها العدو المجرم. 3 سنوات لم يتوقف فيها الموت ولا القصف ولا مشاهد الأشلاء ولا معاناة من فقدوا بيوتهم وأحبتهم ولا ألم من يبحثون عن الماء والدواء والغذاء وأفراد عائلتهم. يلتحفون السماء ويفرشون الأرض بخيمة تقتلعها رياح شتاء قارس ويلهبها أتون الصيف الحارق. اليوم تدخل غزة عامها الرابع من حرب أثقلت كاهل أهلها، بينما لا يزال السؤال قائما إلى متى يستمر هذا الألم، وإلى متى يبقى أهل غزة يدفعون ثمن الحرب والأعراب يتفرجون. غزة لا تريد أن تنسى، غزة تريد الحياة والأمان والكرامة، غزة تستحق الحياة. أديبة عبدو عطية.

فيما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيفلين الصناطي. بغداد مع المشروع بالانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، كشفت التقديرات الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 عن حجم مالي يبلغ نحو 217 تريليون دينار مع تراجع ملحوظ في حجم الحجز المخطط. وجاءت هذه التطورات خلال استضافة اللجنة المالية النيابية برئاسة عدي عواد أمس الثلاثاء وزير المالية فالح الساري لبحث تفاصيل الموازنة وتعظيم الإيرادات غير النفطية. وأكد النائب رياض الخفاجي أن الاجتماع بحث الانتقال إلى موازنة البرامج لربط الأنفاق بالنتائج، مبينا تأكيد وزير المالية تأمين روابط الموظفين وتنوع مصادر تصدير النفط لسد العجز. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أمس اجتماعا موسعا للكوادر المتقدمة في وزارة الصحة بحضور وزيرها عبد الحسين عزيز الموسوي وعضوة لجنة الصحة النيابية عديلة حمود حسين لبحث واقع الخدمات الصحية وسبل الارتقاء بها. وجرى خلال الاجتماع استعراض واقع الخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية ومعالجة التحديات الملحة. وأصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات حاسمة بتوفير التخصيصات المالية المناسبة لتمكين الوزارة من تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية. وفي مقدمتها أدوية الأمراض السرطانية وأمراض القلب والأمراض المزمنة فضلا عن مستلزمات غسيل الكلى، مما بما يضمن تلبية احتياجات المرضى. ما زلنا في العاصمة العراقية بغداد. نفت فرق هيئة النزاهة الاتحادية ثلاث عمليات ضبط لمتهمين متلبسين بتسلم الرشا والاحتيال في عدد من الدوائر في بغداد. أسفرت عن ضبط 7 متهمين فيما كشفت عن توقيف وصدور أوامر قضائية بحق 31 متهما في شركة زراعية بكركوك. ذكرت الهيئة تم تأليف فريق عمل من قسم التحري والضبط في مديرية التحقيق بغداد، وقام بنصب كمين محكم بإجراء المراقبة الأصولية، وتمكن من ضبط 3 من موظفي مديرية كهرباء الرصافة الجنوبي وأحد الوسطاء على خلفية ضبطهم متلبسين بتسلم مبلغ رشوة مقابل إتلاف الدعوى المقامة ضد أحد المتجاوزين على شبكة نقل الطاقة الكهربائية. أعلنت اللجنة المالية النيابية عن حراك تشريعي لدعم مبادرة توزيع مليون قطعة أرض سكنية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء ضمن البرنامج الحكومي، يتضمن معالجة التعرضات الإدارية والقانونية التي تعيق تنفيذها على أرض الواقع. وتتجه النية نحو الشروع بتشريع قانون جديد يوحد استخدام الأراضي وينظم قرارات الجهات المعنية بما يسهم في تحديد المساحات الصالحة وتسريع إجراءاتها. وكشف عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي عن استضافة اللجنة لعدد من المسؤولين والمديرين العامين في القطاعات المعنية بملف الأراضي لبحث أبرز المعوقات والخطط الكفيلة بتنفيذ مبادرة توزيع مليون قطعة سكنية في مختلف المحافظات، موضحا أن المشكلة الأساسية تتمثل في تداخل الأراضي والصلاحيات بين عدد كبير من المؤسسات الحكومية، فضلا عن عجز بعض المناطق عن تهيئته. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية، جنوب شرق ملبون على الطريق السريع عملية أمنية كبيرة أسفرت عن اعتقال 6 مطلوبين بعد عمليات سرقت سيارات شاركت فيها قوات من الشرطة مدعومة بقوات خاصة من الفرقة التكتيكية. تم قطع الطريق والاصطدام بالسيارات من أجل إيقافها. زعيم حزب الأحرار يضع خطة جديدة لتخفيض عدد المهاجرين واللاجئين لتوطينهم في أستراليا. وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي يضع اللوم على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في ارتفاع الدين العام الحكومي.
البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي يقول أن المديرة أخذت إجازة قصيرة بشهر أكتوبر بسبب الإجهاد من العمل، حيث رفعت أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الحالي 2026. الراتب السنوي لها هو 1,028,000 دينار أسترالي. أحدث عقار جديد قامت بشرائه منزل للعطل بسعر 2,000,000 دولار أسترالي. بعد نهاية الإغلاق بسبب الجائحة أدخلنا عدد كبير من المهاجرين، مهاجرين لديهم مهارات، مهاجرين ليست لديهم أي مهارات، أدخلنا عدد كبير جدا. رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز يقول على سبيل المثال وصل 500,000 مهاجر خلال 12 شهر. كانت رؤية الحكومة الأسترالية أن زيادة عدد المهاجرين سيؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وسوق العمل وزيادة الضرائب. بولين هنسن: بحلول أعياد الميلاد سأضع أندرو وجيس تينا بالسجن على خلفية ملفات فساد في قطاع البناء بالولاية في حال فوز حزب أمة واحدة في انتخابات الولاية الشهر القادم. الانتخابات يوم 28 نوفمبر 2026، يعني المفروض بعد 4 أسابيع من الفوز. سيطرت امتلاك الحكومة الأسترالية لمحلات لسوبر ماركت مثل كويزلاند من أجل تخفيض الأسعار. حزب الخضر الأسترالي يقترح قيام الحكومة الأسترالية بافتتاح محلات سوبر ماركت تمتلكها الدولة، أي نظام الاشتراكية، أو الاستحواذ على 200 متجر من متاجر كويزلاند في أستراليا. السبب: من أجل تخفيض أسعار المواد الغذائية في أستراليا بمقدار 30%. هذه المتاجر تحقق أرباح سنوية بالمليارات في أستراليا. كان هذا الخبر الأخير.

إلى هنا نأتي لنهاية نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، أذيعت على ما سمعكم من إذاعة طريق البزيت صوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله.

ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة ريتر بزيت صوت الجالية العراقية. بعد هذه الأغنية راح نكون مع شخصية الأسبوع معنا هذا الصباح الدكتورة باسمة حولي.

الدكتورة باسمة حولي دكتورة في الصحة العامة، دبلوم دراسات عليا في التصوير الطبي بالموجات فوق الصوتية، بكالوريوس علوم في الأشعة الطبية، رائدة أعمال في مجال الرعاية الصحية، ناشطة مجتمعية قيادية سياسية. بعد هذه الأغنية رح نكون مع الدكتورة باسمة حولي. سهر

مش بصيف. ألف شكر لصديق البرنامج من 35 سنة سيمون الصناطي، قدم للبرنامج 100 دولار. شكر جزيلا لك يا أخ سيمون على هذا التبرع السخي، دائما تدعم البرنامج العراقي.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة. يسعدنا اليوم أن نستضيف شخصية تجمع بين العلم والخبرة المهنية وخدمة المجتمع والقيادة، فهي حاصلة على دكتوراه في الصحة العامة ودبلوم دراسات عليا في التصوير الطبي بالموجات فوق الصوتية وبكالوريوس في علوم الأشعة الطبية، كما إنها رائدة أعمال في مجال الرعاية الصحية وناشطة مجتمعية وقيادية سياسية. أهلا وسهلا بك دكتورة، وشكرا لتلبية دعوتنا، ويسعدنا أن نتعرف معك اليوم في مسيرتك العلمية والمهنية والمجتمعية.

0: نقول صباح الخير للدكتورة باسمة حولي. صباح الخير دكتورة. ألو.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا دكتورة بالبرنامج العراقي.
1: صباح النور. ألاي.
0: يا ألو تسمعين دكتورة؟ إيه صباح الخير دكتورة باسمة.
1: أهلا فيكي.
0: أهلا دكتورة.
1: إيه عم بسمعك.
0: دكتورة باسمة.
1: صباح النور إيفلين.
0: أهلا وسهلا بك دكتورة. لديك مسيرة أكاديمية مميزة ومتنوعة من علوم الأشعة والتصويت بالموجات فوق الصوتية إلى الدكتوراه في الصحة العامة، ما الذي دفعك إلى اختيار هذا الطريق العلمي دكتورة باسمة؟
1: الأشعة هو إني بمجال الصحة، ولأنه نحن الصحة هي أهم شيء بحياتنا، إذا معك صحتك معناتها معك هي معك كل شيء، وهيدي أكبر نعمة. ولأني أنا بساعد حبيت إنه أتعلم وأتطور أكثر لحتى اللي فيني ساعد أكثر.
0: حلو دكتورة، من وجهة نظرك ما أهمية الوقاية والكشف المبكر في تحسين صحة المجتمع دكتورة؟
1: الواحد لحتى لي يكتفي شيء بكير هذا الشيء نقطة كتير كتير مهمة، لأنه إذا نحن إذا واحد عمل كل 6 شهور أو كل سنة كشفية ونحن اكتشفنا المرض بكير، هذا بيعطي نتيجة كتير حلوة لحتى لي يتعالج ويتشافى.
0: حلو حلو دكتورة، يعني كثرة الأشعات هل تأثر على الجسم؟ هل تسوي أمراض سرطانية بالجسم؟
1: كان من زمان، بس هلا لأنه على التطور.
0: نعم.
1: المجانات هلا اللي طالعة نسبة الأشعة اللي بقلبها كتير كتير بسيطة، وإذا بتعمل النتيجة إنه

0: اختارني انه بناخذ صوره ولا منضلنا هيك؟ لا بتاخذي صوره اضمن، لانه خصوصي هلا هالايام التكنولوجي اللي طالعه كثير حلوه. وانا يعني كان عندي سي تيس كان
1: نعم
0: ما سمعتوا فيها، نزلت انا نزلت على لبنان، كنت ما إلى بس 7 سنين، وكان لسه هون مدي الملكه تدفعني اللي علي 3 سنين، انه كنت فيني استخدمها. بس لانه شفت التطور خصوصي هلا بالاصطناع، الجهاز الاصطناعي يعني كثير اشياء تطورت، والاشعه هلا صرت كثير كثير بسيطه بسبب هذا
1: نعم
0: الجهاز الاصطناعي. فنحن هلا بنطمئن انه فينا ناخذ صوره ونعمل كشافيه كل 6 شهور كل سنه حسب المنطقه اللي بدنا نصورها، ونطمئن انه الاشعه كثير كثير بسيطه يعني.
1: نعم. سؤال نتفال
0: هيداكي، نحن هلا كمان المجنة اللي عندي اياها السيد هيز كانت
1: نعم. سؤالنا الثالث إليك دكتورة،
0: المكنة اللي عندي إياها هلأ بتعمل لانج سكرينينج للصدر.
1: أوكي دكتورة، سؤالنا الثالث إليك دكتورة.
0: الصوت لأنه عيرد.
1: إيه عيرد. سؤالنا الثالث إليك دكتورة، كرائدة أعمال في مجال الرعاية الصحية، ما الذي دفعك إلى الانتقال من الجانب الأكاديمي والمهني إلى عالم ريادة الأعمال؟
0: أنا لأنه بحب يعني فيد وعلم، وخصوصي هاللي طالع حبيت فوت هيداك. أنا لأنه بعلم تصوير إيكو كل سنة باخد تلاميذ وهيك يعني، فحبيت إنه هذا الدومين بيساعدني وبيساعد التلاميذ كمان حتيجي وتفوت معي. وغير هيك يعني فيت بمجال إنه وقت اللي بعلم كمان إنه نحن عنا السيرفيس بننفذ هذا التعليم بالمجال اللي نحن عم نشتغل فيه.
1: دكتورة باسمة، سؤالنا الرابع إليك، ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة عندما تدخل مجال الأعمال وخاصة في قطاع الرعاية الصحية؟
0: أنا واجهت 2 صعوبات، واحدة كأني امرأة، والثانية لأني كمان واحدة متحجبة.
1: نعم.
0: حسيت أنه خصوصي الأكثر صعوبة لقيتها وقت اللي كنت عم أسس المركز تبع التصوير الأشعة.
1: نعم.
0: بتعرفي أكتريتها كانت أنه بتتعاملي مع رجال.
1: أكيد.
0: وما كتير متعودين أنه الامرأة خصوصي الامرأة الهديك المتحجبة تفوت فيهم وتبدن انه ياخدوها جديا. هي اول صعوبة لقيتها انه ما ياخدونا جديا، وتعمي موعد معهم وما يجوا، يعني ما يجوا يعني هي اكتر شيء لقيتها صعبة انه حتى لي اسس هذا المركز اول ما كنت عم اسسه.
1: نقطة مهمة دكتورة باسمة. الخامس، سؤالنا الخامس لك، انت ايضا ناشطة مجتمعية، ماذا تعني لك خدمة المجتمع؟ هل هناك موقف معين جعلك تشعرين العمل المجتمعي جزء أساسي من رسالتك؟
0: سؤالك حلو. البابا الله يرحمه، نحن احنا ربينا وتعودنا على طول نعطي ونزكي ونساعد يعني بكل الجهات تعيشي، ووقت يعني ربينا بهي الطريقة. بعدين تعرفنا عثمان خالد عبده، قال لي يا عمي انت عتساعدي عشوائي يعني بكل الجهات، ليش ما بتاخدي اختصاص مثل ما بتاخدي اختصاص بالمركز تبعك مختصة بالأشعة، وهلأ خدي اختصاص بالمساعدة هيك، انه ما بتعطي مجال لحتى لي حدا يزعل منك ابدا. أسسلي باسمز فانديشن، ومشينا نقينا هو بيو الله يرحمه مات بمرض التغسيل الكلى، وانا ما كنت ما عندي حدا بهذا الطريق بهذا الدومين ولا بعرف حدا يعني. فتعرفت على هذا المرض يعني بتسمعي فيه بس انه اذا منك داخله وبتعرفي ناس عن جد بهالمرض ما بتحسي فيهن عن جد.
1: صحيح.
0: فمرض تغسيل الكلى اخذت الاختصاص فيه لحتى للمساعد نساعد فيه، ولقيته مرض عن جد. سميته انا مرض الموت البطيء. لأنه الله يعينهم ويكون معهم. عن جد صعب. البابا الله يرحمه مات بمرض السرطان بالكولون، بس لقيت المرض الكلى أصعب مليون درجة. الله يشفي كل مريض. آمين. عن جد يعني. آمين. بس أنه وقت الهدى خلينا ناخد الاختصاص بدومين واحد، حسينا أنه ما حدا بيزعل منك إذا ما فيك تساعد. هو بس أنه بنجرب قد ما فينا الواحد بيساعد يعني.
1: الله يرحمون، يرحم جميع الموتى ويشفى جميع المرضى يا ربي يا ربي. دكتورة باسمة، سؤالنا السادس إليك، كيف ساهمت؟
0: آمين آمين
1: آمين حبيبتي آمين. كيف ساهم تخصصك في التصوير الطبي بالموجات فوق الصوتية في فهمك الأوسع لمجال الصحة العامة؟
0: أهم شيء مثل ما قلنا بالصحة العامة هو نحن نخلق التوعية. لأنه لحتى نخلق التوعية هي للمريض اللي رح يفحص حاله، وتاني شيء لحتى نخلقها للتوعية بشكل عام إنه في عنا تكنولوجيز، عنا مكنات، إنه في هذا هالشي بيساعد. مثل عندي أنا مكنة هلأ، إذا عندك إذا كنتي بتدخني أو شيء هيك فيك هلأ بتروح بتعني صورة لصدرك، وفي إذا لقيناها يعني عندك 99.9% يعني إذا في شيء ما بتحتاج عملية، يعني فيني عالجوة من دون عملية إذا لقطوها بكير. وفي كمان تبع الكالسيوم سكورينج، يعني أنا بحكي عن حالي أنا رحت عملتها لأنه تكنولوجي جديدة وما بتأثر لأنه الأشعة كتير خفيفة. لك يا بنت رح يفحصيها.
1: نعم
0: رحت عملتها كالسيوم سكورينج للقلب.
1: نعم.
0: طلع معي تكلس القلب وانا ماني حاسه فيها.
1: أوه.
0: بس انه هذا بيقولوا لك انه اوكي لازم تنتبهي، وكل يعني 6 شهور اعملي صوره لحتى لي تاكدي انه هذا التكلس ما بيزيد.
1: اوف سلامتك.
0: يعني هي تخلق التوعيه هداكي. ثاني شيء التوعيه، وقت انا هذا هالقصه كثير اثر فيني. حبيبتي
1: ايه تفضلي دكتوره.
0: الله يسلمك. في ثاني شيء انا بحب أخلق التوعية في الكن سامعة من كتير ناس هي الجلطة. لأنه الجلطة بتيجي ما بتيجي ما فيك تعرفيها دغري شو هي، يعني بتيجي بكل كمان مريض بتيجي بطريقة الشكل، في منهم بيجي ورا، في منهم نعم. بيجي عندهم حمار، في منهم يصير حمراء ما فيهم يمشوا،
1: سلام.
0: في منهم بتيجي على صدرهم. هلا أنا أول ما رحلي هأحكي عن مرت ابني.
1: yeah.
0: لأنه هي كانت حبلي وحست بوجع بصدره.
1: yeah.
0: بس أنه ما يعني لآخر لحظة يعني روحت صار البيبي عيتحرك يعني شوي، يعني كانوا خايفين على البيبي، روحت على المساج في كرمال البيبي.
1: yeah.
0: بس وقت قالت هيك بالصدفة للممرضة لك حسي أنه عندي شوية ألم بصدري.
1: yeah.
0: روح له عملوا له فحص للجلطة، طلع معه أنه ثواني كانت دق فاتت الجلطة على قلبه ووقف قلبه. يعني وهذا بفحص دم بسيط. فحص دم بسيط كانوا عرفوا. يس يس. تاني وحدي مني حجيب اسمها، هاي حرام ما كانت لكي كتير لأنه كمان كانت حبلي وكمان وصلت الجلطة لقلبه ووقف قلبه 5 دقايق.
1: يا الله يا الله.
0: وقت الوقف قلبه 5 دقايق عقل البيبي وقف. وقت الخلق البيبي خلق حرام معه.
1: أوه.
0: ما داون يعني خلق مات بعد شهر.
1: أوه.
0: يعني هيدي المخلوقة قالت لي ليش ما بتخلقوا التوعية لحتى لي الحكمة انه يفحصوا الحبلة، يعني لانه اذا في البرسنتج انه يكون عندها جلطة ولا لا.
1: أكيد.
0: يعني انا لقيته من فحص دم فيكن يعني تنغزوا كتير ناس بسيط. بس مثل منك شايفي نحن هلا عنا بالصحة الهيلث كير عندنا very bad، ما عندنا حكمة، ما عندنا ممرضات. كيف بتنطي ساعات لحدا يشوفك؟ الاهتمام راح للصحة. وهذا كتير كتير بزعل يعني. يعني من فحص بسيط كنا حرام خلصنا البيبي. وما خلينا الام حرام يوقف قلبه.
1: صحيح صحيح دكتوره.
0: انا لقيت لهيك التوعيه كثير مهم. لا تنطروا الدكتور لانه الدكتور كثير مضغوط هالايام. انتوا اطلبوا من الدكتور، اطلبوا من الدكتور اذا حسين بحي الله شيء، روحوا اعملوا فحص دم يا اطلبوا بكن صوره.
1: صحيح.
0: لانه لازم انتوا هلا تواجهوا الدكتور لانه الدكتور حرام الله يساعده على كثر منه مضغوط وما في اناف، ما عندنا اناف. انتوا اذا بتحسوا حسوا بالشيء لا توفروا على حالكم وروحوا واعملوا هذا الفحص عن جد. يعني
1: عن جد احنا بصراحة بالمستشفيات خصوصا.
0: يمكن هذا السؤال استخدت فيه شوي معك.
1: لا لا لا لا, لا بالعكس يعني. بالعكس كثير مهم دكتورة. شرحك يعني كلش واضح ومهم. هذا كان يعني جوابك بصراحة، لأن عندنا بالمستشفيات نقص كثير بالأطباء والممرضين. ونرجع بس نقول ست باسمة، دكتورة باسمة، أنه ربنا وإلهنا نحفظ هذا البلد الحنون المضياف لنا بصراحة بصراحة. ننتقل إلى السؤال الآخر دكتورة.
0: آمين
1: آمين حبيبتي.
0: آمين
1: آمين دكتورة، ما الذي دفعك إلى دخول المجال السياسي؟ رح ننتقل من الطب إلى السياسة. ما الذي دفعك تدخلين المجال السياسي بعد مسيرة أكاديمية ومهنية في الصحة والرعاية الصحية؟ ما شاء الله عليك دكتورة، والله عندك وقت يعني. أي دكتورة.
0: لا هو تعرفي الوقت الواحد ما عنده وقت كتير، خصوصي إذا عنده ولاد وعنده أحفاد وهيك يعني. بس إنه في شيء جوات الإنسان، هاي النار اللي جواته اللي بيحب إنه أنا اللي في شغلتين كتير تأثروا فيني وهني تقريبا الممرضة اللي أنا عم صور حكولي ولفتولي انتباهي إنه ليكي عم بيصير واحدة اثنين ثلاثة. أول شيء كان لفتلي الانتباهي إنه وقت قالولي إنه الأهالي خسروا الحقوق وفين يسحبوا ولادكم من المدارس ويبلشوا، إذا قالوا إذا هني الولد قال انه انا حاسس حالي ضايع بجسمي من دون ما يعالجوا ويعطوه انه طبيب نفسي ليعالجوا هذا الولد، لا بياخذوه على المستشفى تبع الرويال تشيلدرنز هوسبيتال وكل اربع لمعلوماتك انه بيعملوا هذا السكسوال ترانزيشن التغيير الهرمونات للجنس. نهار الاربع بياخذوا الولد من دون الاهالي يكون عندنا علم حتى لي وبيبلشوا بهذا الجلسات. هذا ما خلتني أحس أنه أنا كأم وين دوري هون؟ ما إلي دور؟ صحيح. يعني أنا دوري هون انتهى؟ يعني أنت ممنوع تأخذ ابني على رحلة من برات المدرسة
1: أكيد
0: من دون أنا ما أمضي، بس فيك تاخده على المستشفى وتبلش له تغيير الهرمونات. يعني أنا لقيت هيدا أنه أنا هون دوري لك راح، يعني أنا بس مسؤوليتي ربي وعلم وأصرف. لو وصلوا للعمر 12 سنة 13 سنة وإنتوا بعدين تسحبوه بتاخدوه لقيته غلط
1: أكيد.
0: وهذا القانون هلأ ببكتوريا وبس بس ما حدا عايحكي فيه لأنه عيلهونة على عيلهونة بالمعاشي بغلى المعاشي لحتالي نحن نحاول نلحق حالنا.
1: أيوة
0: لحتالي نروح نشتغل جوبان وثلاثة لنحط أكل على التاولة ونفتح الفواتير. عيلهونة بأشياء تاني. تاني شيء خليني عن جد اندفع وقت الكورونا. الكورونا وقت القالونا جبرونا لازم ناخد الطعم بالكوفيد 19، بس المسؤولين بالبارلمنت كان هندي عندهم اختيار
1: وهم ولا واحد
0: بس نحن ما كان عنا الاختيار. هذا لقيته كتير بيزعل انه وين اختيارنا نحن؟ هذا جسمنا نحن بتقولوا هذا جسمكم.
1: صح وهم ولا واحد اخذ دكتورة الابرة.
0: هني بالبارلمنت كان عندهم الاختيار ياخذوا ولا ما ياخذوا. هلا انا وقت
1: احنا انجبرنا عليها
0: الكورونا.
1: نعم
0: ايه مزبوط مزبوط. انا بالكورونا شفت النتيجة من هاي الابرة مظبوط. إذا ما خطيها ما فيك تشتغلي، ما فيك تدرسي، ما فيك تسافري، ما فيك تزوري، يعني معناتها وقفوا لك حياتك
1: فعلا، وقفونا
0: حياتنا. وأنا شفت النتيجة من هاي الإبرة. يا ما شفنا جلطات، يا ما الناس ماتوا من وراها
1: لحد هسه
0: مظبوط. يا ما الناس كانت حبلي طرحة الوالد روحة الوالد من ورا هاي الإبرة.
1: صح
0: يس. وفي كتير ناس بيحسوا إن هني ضايعين، يا ما ناس دقت سرعة قلبهم فعلا. يعني هل النتائج إنه وين الحقوق؟ نرجع منقول أخذونا حقوقنا الشخصية فعلا. وليش أنت وقت البدي بيناسبك بتقلنا هذا جسمك وأنت حرفي، وقت أنت نحن هديك يعني لقيته منه ضابط أبدا. سحسات إنه الطريقة الوحيدة اللي فينا نوصل ونحمي حقوقنا هي لحتى
1: نفوت السياسي. برافو عليك دكتورة، أنا معك 100% بهذه النقطة اللي أنت حكيتيها، لأن إحنا بعد ما أخذنا أبر الكوفيد بصراحة جسمنا تغير كومبليتلي، تغير يعني ما في صحة ولا على أساس أنه دا يحمونا، بالعكس هم أذونا وضرونا أكثر. ولحد هسة دكتورة، لحد هسة في شباب بربيع العمر بتجيهم سكتة قلبية من وراء هاي الأبر اللي أخذوها دكتورة، وهم مدى يعترفون بالغلط اللي عملوه بالشعب وبالعالم كله مو بس بأستراليا طبعا.
0: برافو عليك
1: دكتورة. دكتورة ننتقل إلى سؤال آخر. دكتورة
0: برافو عليك. وأنا هلا وقت الفت بالسياسي، يلا.
1: اي دكتورة، انت لماذا اخترتي صحيح يعني انتخابات، لماذا اخترتي ان تخوضي الانتخابات كمستقلة؟ ماذا تعني لك الاستقلالية السياسية بتمثيل الناس داخل البرلمان؟
0: اخترت اكون مستقلة لانه حسيت أنا صوتي بيكون أقوى، وأنا ساعتها فيني وصل الرسالة وفيني مثل الجيل المضبوط أحسن ما أنا أكون مثل حزب، لأن الحزب هلأ صار يشتغل لمصلحته هو. منو عم يشتغل لمصلحتنا ومصلحة الجاليات كلها؟ يحس بوجعنا، منو يحس بالوجع تبعنا؟
1: صحيح صحيح صحيح دكتورة.
0: ومنو عايشوف؟ منو عايشوف المرض؟ مثل ما قلتي مرض المستشفيات اللي بدك تنتهي 7 ساعات، المرض تبع الغلا المعاشي، المرض تبع انه عايسكروا البوليس ستيشنز، انه هذا مكان الامان لنا بتسكروا.
1: نعم دكتور،
0: اول مره بسمع فيها بكل التاريخ. مكان الواحد اذا بيحس حاله بخطر وين بيروح هلا؟
1: صحيح كلامك.
0: يعني كل هالاشياء اللي حسيت انه الحزب ما بقى يمثل الشعب. وأنا وقت اللي أنا بقدم مستقلة بحس إنه الشعب هو الحزب تبعي أنا.
1: نعم.
0: وأنا هون لحتى لي يكون صوت للشعب، لحتى لي فيني يوصل المرض اللي نحن عم نحس فيه كلنا، لأنه نحن على الأرض ونحن عم نحس بالغلا ونحن عم نحس بكل الأشياء اللي هني مننا عم يحسوا فيهم. نحن عم نتفعلن المعاش لهني يشتغلوا لنا، بس هني عم يشتغلوا لنفسهم ونسونا نحن للأسف.
1: ما شاء الله عليك دكتورة، أتمنى لك كل التوفيق بهذه الإنجازات. دكتورة سؤالنا الأخير لك، وراء كل هذه الإنجازات، وراء كل هذه الإنجازات لابد أن تكون هناك رحلة وتضحيات ومحطات صعبة. ما أصعب محطة دكتورة مررتي بها، وماذا تعلمتي منها، وما الرسالة التي تتمنين أن تتركيها للجيل القادم؟
0: سؤالك كتير حلو، هون يعني هاي النقطة بتدقر قلبي، لأنه أنا مرقت بكتير صعوبات وما في شيء تقدمني أنا عصانية فضة يعني
1: حبيبتي.
0: بس إنه عشان ما طول على هذا السؤال، أكتب نقطة لقيتها صعبة بحياتي إنه كون أم ولازم ربي الأولاد لوحدي. يعني وقت اللي بكون single mom وبدك أنت تحاولي تربي أولادك لحالك وتشتغلي وتأمني لهم، وهذا لقيته كتير كتير صعب. يعني أنه بدك يعني تشقفي حالك بكل الطرقات. يعني بدك تعطين وقت لأولادك ولا بدك تروحي تشتغلي لهم وتأمني لهم أكل؟
1: صحيح،
0: فهمت علي؟ يعني انت حالك اني مشقوفي بالنص، انه منه بدك تعدي وتعطي من اكثر وقت وتنبسطي بالوقت وتشوفين كيف عيكبروا. يا وتاني اني بدك تحاولي تأمني له وتدفعي الاجار وتأمني له اكل وتدفعي البلد عشان ما تعوزي حدا. فهي كانت اكثر شيء اصعب شيء لقيتها صعبه بحياتي، وكان صعب كثير على الاولاد. بس انه الحمد لله كتر خير الله، يعني يعني علاجنا هاي المرحلة، وهلأ الحمد لله يعني كتر خير الله وصلنا على مرحلة إنه في هلأ كتير نسوان بتقلي يعني أنت كتير نحنا
1: فخورين بك،
0: يعني أنت الإنسبيريشن تبعنا
1: فعلا،
0: وأنت بتقوينا ونأخذ القوة منك. يعني في دكتورة يعني وقت شافتني أنا فتحت العيادة قال لي أنت شجعتيني وعطيتيني الحماس إنه لا أنا فيني روح أفتح عيادة. تاني وحدة قالت لي ليكي أنا فيني أفتح بيزنس.
1: برافو برافو عليك
0: يا دكتورة. وثالث وحدة قالت لي أنا فيني فوت السياسة، يعني لقيت يعني فيني يعني شغلي عيقوي نساء تاني، وهذا كتير أنا بحب أنه حمس وبشجع. يعني
1: ما شاء الله عليك، لنا فخر بك دكتورة، وبصراحة أنا يعني أعتز بصداقتك. قبل ما أن أكون يعني كنت أجي أخذ أشعات يعني مرضية عندك، بس أفتخر بصداقتك، أفتخر بمعرفتك، يعني أفتخر إحنا بك دكتورة كثيرا. دكتورة باسمة حبيبتي دكتورة حبيبتي
0: إذا من ذوقك عن جد، وأنا عن جد بفتخر فيك يا إبليم عن جد، يعطيك ألف عافية.
1: تسلمي. نعم. الله يخليك دكتورة باسمة حولي، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل وعلى مشاركتنا جزءا من تجربتك العلمية والمهنية والمجتمعية. نتمنى لك دوام النجاح والتوفيق في مسيرتك، وأن تواصلي هذا العطاء لخدمة المجتمع، وألف شكر إليك دكتورة، شكرا جزيلا.
0: شكرا إليك
1: ولوقتك. مع السلامة. ألف شكر إليك دكتورة، مع السلامة. وشكرا لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله.

وبهذه الأغنية للفنان العراقي محمود التركي وجديد محمود التركي نأتي لنهاية فقرات هذا البرنامج. راجينا من الله أن نال إعجابكم ورضاكم، لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي. من وراء الميكروفون وهندسة الصوت إيفلين مرقص الصناطي.

0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3ZZZ.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Lebanese.
3: كل بيت نعتني بمن نحب وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة ثقة في كل قطرة يارا فالي ووتا
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
4: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025 وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة ولمعرفة المزيد حول المعاهدة تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty
5: اكتشفوا المعرض الجديد النابض بالحياة في ساينس ووركس انظروا إلى العالم بنظرة جديدة استكشفوا المعادن المتوهجة والخضع البصرية والتجارب العملية للأطفال الفضوليين والكبار على حد سواء شاهدوا الألوان العبوا بالضوء انبهروا المعرض مفتوح الآن في ساينس ووركس احصلوا على التذاكر من موقع museumvictoria.com.au
6: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا
8: Went Treasury Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: 3ZZZ هي محطتكم، هي صوتكم، هي خصصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ، الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم. من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم، لها قائمة دون مجتمعها. والآن حان دوركم ليسمع صوتكم. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات، نابضة بالحياة ومزدهرة محليا. لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني أو اتصلوا بالرقم 94151923. ابقوا على تواصل، أسمعون أصواتكم. حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ، تنقل العالم إليكم.
9: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
6: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

وصلاة اليوم يا أمامك يا رب، نشبك اليدين ونغمض العينين، وبك واثقين وعليك وحدك متكلين، وعلى الصعاب منتصرين، وباسمك القدوس الشر غالبين، رجاؤنا بك يا رب وحدك أنت المعين.

يا رب إن قدرتك تفوق قدرة الأطباء، فانزل على كل مريض العافية ومن عليه بالشفاء. اللهم اشف كل مريض وخفف عنه آلامه يا رب.

يا رب اغرس في نبضات كل مريض راحة وفي جسده عافية ولا تفارقه أبداً.

أما حكمة اليوم تقول: قمة الصبر أن تسكت وفي قلبك جرح يتألم، وقمة القوة أن تبتسم وفي عينيك ألف دمعة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. توقفت أوساط برلمانية وسياسية ومراقبة عدة بريبة بالغة أمام كواليس استئناف اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراحات القوانين الانتخابية اجتماعاتها في مجلس النواب، ورأت هذه الأوساط عبر أن فتح ملف التعديلات البنيوية للنظام في هذه اللحظة المصيرية والوجودية من تاريخ البلاد ليس سوى أرانب تشريعية وقنابل دخانية تهدف إلى إلهاء اللبنانيين وإغراقهم في سجالات جانبية عقيمة. وتعتبر المصادر أن الغاية الحقيقية من هذا الحراك البرلماني المفاجئ وفي هذه اللحظة المصيرية بالذات هي محاولة مستميتة لحرف الأنظار عن المشكلة الأساس والأزمة الجوهرية المتمثلة بسلاح حزب الله وتعنته ورفض تسليمه للدولة وإصراره ومحاولاته المستميتة الدؤوبة لإيقاف عقارب الساعة واستمرار هيمنته على قرار الدولة منعا لاستعادة الدولة سيادتها الكاملة وقرارها المستقل في الحرب والسلم. وعلى وقع الحديث عن تصعيد مرتقب على الساحة الجنوبية إثر تدهور الأجواء في المنطقة إلى حد كبير، عاد هاجس الحرب في البلاد ينعكس مجددا على حركة المواطنين وخصوصا أولئك الذين اختبروا النزوح سابقا واضطروا إلى ترك منازلهم بحثا عن مناطق أكثر أمنا. وفي الأيام الأخيرة عشرات معطيات متداولة إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على المنازل والشقق المعدة للإيجار في عدد من القرى والبلدات التي شكلت خلال جولات التصعيد السابقة وجهة للنازحين، إذ عاد عدد من العائلات إلى التواصل مع أصحاب المنازل والسماسرة للاستفسار عن الشقق التي أقاموا فيها سابقا أو البحث عن بدائل مشابهة في خطوة احترازية تحسبا لأي تطور أمني مفاجئ. نعمل لأجلهم ويعملون لأجلنا، عبارة بسيطة تختصر الكثير بل تختصر مرحلة طالت وآن وقت الخلاص مما رسخته من كوارث ومآس ونفاق وخداع على مدى أكثر من نصف قرن، بل نكاد نطبق 3/4 قرن واللبنانيون دولة وشعبا يدفعون أثمانا باهظة لسياسات ورهانات وحروب تشعل وقبل ظهور الريموت كنترول من الخارج لتستعر عندنا بمواكبة محلية، والنتيجة دائما فئة من الناس تخسر من أعمارها وتعبها وأحيانا من أرواحها عبثا، وفئة تسدد الفواتير ارتهانا لدولة أخرى أو لحلف يضم دولا عدة أو لقضية يزايد فيها المرتهنون المحليون على أصحابها وأبنائها. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم خلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث الأمين العام السابق حسن نصر الله أن تحرير الجنوب نراه أمام أعيننا ولن تتمكن إسرائيل من البقاء في الجنوب ولو بعد حين. وقال قاسم أن هذه المقاومة التي صمدت استطاعت أن تقدم أسطورة في الصمود، مشددا على أن المقاومة ستبقى قائمة طالما أن العدوان موجود، وأضاف
أن الحل يبدأ بخروج الإسرائيلي صاغرا ومعه الأمريكي أيضا الذي يدعمه بكل طاقاته من أجل أن يعتدي على منطقتنا، مشيرا إلى أن حزب الله حاضر للتعاون مع المواضيع في المواضيع الداخلية اللبنانية وفق الأطر الدستورية المعمول بها، ولكن دون وجود إملاءات من الخارج. وهذا مقاس بالقول الحرب جولات، ولكن الجولة الأخيرة هي لأصحاب الأرض والحق. سقطت ورقة الإسناد قبل آخر قذيفة وانتهت الحكاية، الحكاية التي بدأت في 27 الأول من عام 2023 من بوابة غزة، بعدما تحول لبنان من ساحة إسناد في اليوم الثاني إلى ساحة دفع الثمن. ثلاث سنوات مرت تبدلت خلالها المعادلات وانكشفت الحسابات، وخرج حزب الله من الحرب مثقلا بما لا يمكن أن يتوقعه أي خسائر عسكرية وانكفاء سياسي وبيئة منهكة وصورة لم تعد تشبه تلك التي بناها طوال سنوات. بدأت حماس في 27 الأول عملياتها المباغتة داخل إسرائيل، فقتلت نحو 1200 شخص وأسرت 251 شخصا. ردت إسرائيل بحرب غزة، وفي اليوم التالي فتح حزب الله جبهة الجنوب معلنا أن صواريخه ستبقى مرتبطة بميدان غزة. لم يكن القرار لبنانيا ولم يصدر عن الدولة ولم يبنى على حسابات قدرة لبنان على الاحتمال. تحولت الجبهة سريعا إلى حرب استنزاف، نزح الجنوبيون وتعطلت المواسم الزراعية وتضررت القرى، وخسر الاقتصاد اللبناني ما تبقى من قدرته على الصمود. ثم انفجرت أجهزة البيجر وسقطت شبكات الاتصال، اغتيل قادة الصف الأول، ثم سقط السيد حسن نصر الله. عندها انكسر شيء أساسي في صورة الحزب، صورة التنظيم الذي يعرف كيف كل شيء ويرى كل شيء ولا يستطيع أحد الوصول إليه. كتب رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية جاد دميان على حساب عبر إكس: بينما غيرنا تكمش بالكرسي ل15 سنة، صرف 25 مليار دولار من مصريات الشعب اللبناني وضب تعيين الهيئة الناظمة بالجرور وحصص الكل مقابل سكوته. وأضاف: وزير القوات عمل بسنة ونصف يلي من عمل ب15 سنة، وصارح اللبنانيين بالحقائق ورفض الاستدانة وتكبيد المواطنين الخسائر وطلب من الدولة تتحمل مسؤوليتها. وتابع دميان: ما خفى وما سكت وما قبل الوضع بالوضع الراهن طرح الحلول العملية، ووقت ما لقي في تجاوب اعتكف ليحمي أموال المودعين وكرامة المواطن. وختم: لا مش ما خلونا نحن ما خليناهم لأنه مكملين بالمواجهة. أعلنت قيادة الجيش أن بتاريخ 5/10/2026 وقع إشكال مسلح في منطقة الملولة في طرابلس تخلله إطلاق نار. على أثر ذلك نفذت وحدات من الجيش عمليات دهم في المنطقة وأوقفت 6 مواطنين من مطلقي النار وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. تجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الإشكال. ودهمت أيضا وحدة من الجيش في بلدة دار الواسعة في بعلبك غرفة تستخدم لتصنيع المخدرات.
وضمط وضبطت كمية كبيرة منها بالإضافة إلى مواد أولية لتصنيعها. كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في منطقتي حي السلم في الضاحية الجنوبية وقب الياس البقاع، وأوقفت 5 مواطنين وسوريا لإطلاقهم النار، وضبطت أسلحة ودخائر حربية وكمية من المخدرات بالإضافة إلى اعتداء عسكرية. كذلك أوقفت وحدات أخرى 51 سوريا في منطقة مشاريع القاع الحدودية الهرمل لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. ومن أستراليا أعلن الائتلاف الفيدرالي المعارض ما وصفه بأكبر خفض للهجرة في تاريخ أستراليا، متعاهدا بخفض صافي الهجرة الخارجية إلى 100,000 شخص سنويا لمدة 3 سنوات إذا فاز في الانتخابات المقبلة، قبل أن يستقر العدد عند 160,000 مهاجر سنويا. ويأتي المقترح في وقت يبلغ فيه صافي الهجرة إلى أستراليا نحو 300,000 شخص سنويا، وسط جدل متصاعد بشأن تأثير النمو السكاني على أزمة الإسكان والبنية التحتية والخدمات العامة. وقال زعيم المعارضة أنغوس تايلر أن الحكومة العمالية فقدت السيطرة على ملف الهجرة، مؤكدا أن سياسة الائتلاف ستعطي الأولوية لاستخدام العمال المهارة القادرين على سد النقص في قطاعات حيوية يحتاجها الاقتصاد الأسترالي. وأضاف تايلر أن الخطة لا تهدف فقط في خفض الأعداد بل إلى رفع المعايير والتركيز على المهارات المطلوبة، مشيرا إلى أن أستراليا تحتاج إلى مزيد من الكفاءات في مجالات مثل الرعاية الصحية خصوصا في المناطق الإقليمية، وكذلك الشركات الصغيرة التي تعاني من نقص العمالة الماهرة. ومن جانبه شن وزير الهجرة توني بيرك هجوما على سياسة الائتلاف، معتبرا أنها جاءت استجابة لضغوط سياسية من زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن. وقال بيرك أن الائتلاف يطرح وعودا يعرف أنها غير قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن خفض صافي الهجرة إلى 100,000 شخص سنويا لن يحقق النتائج التي يدعيها أصحاب الخطة. وأضاف أن المقترحات ستؤدي عمليا إلى تقليص أعداد العمال المهرة الذين تحتاجهم أستراليا، مؤكدا أن التأشيرات العمل المؤقت للمهارات لا تخضع أساسا لسقف عددي، وأن تشديد شروط البقاء في البلاد لن تؤدي إلى جذب المزيد من أصحاب الكفاءات. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.

ومن صباح منقول عم تنادي ألو ألو بيروت. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

لجميع إعلاناتكم على الراديو تريتروبل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة بالاستوديو على الرقم 9415-1923. يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. وأيضا يمكنكم زيارة مكاتب الإذاعة على العنوان 309 Albert Street Brunswick

إن إذاعة تريترو الزد تمنح صوتاً للمجتمعات العرقية في ملبون منذ عام 1989، وتبث بأكثر من 60 لغة عبر الموجة FM 92.3 FM والداب، وكذلك في جميع أنحاء العالم عبر الموقع الإلكتروني radio3zzz.com.au.

وباعتبار أن الراديو 3ZZZ هي أكبر محطة إذاعية مجتمعية متعددة اللغات في أستراليا، يمثل راديو 3ZZZ أكثر من 50 مجموعة مجتمعية، وتنتج 120 برنامجاً بفضل تفاني 500 متطوع ودعم 3000 عضو، وتصل إلى جمهور يبلغ 400,000 مستمع. وإذاعة 3ZZZ وتعتبر إذاعة 3ZZZ هي منظمة غير ربحية وخيرية وديمقراطية تقودها المجتمعات التي نخدمها. متطوعون ومذيعون هم ممثلون منتخبون يوفرون وصولا فريدا إلى اللغة والثقافة والأخبار والقصص التي لا توفرها أي منصة إعلامية أخرى. في راديو 3ZZZ نؤمن بأن الإذاعة يجب أن تكون من أجل المجتمع ومن صنع المجتمع وتتحدث عن المجتمع، ونشارك بشكل فعال في المجتمع أيضا سواء كنت عضوا أو متطوعا أو مذيعا. انضم إلينا وساعد في إيصال صوت مجتمعك. لذلك ندعوك أن تكون متطوعا مشتركا بأي من البرامج المتنوعة التي تدعى عبر إذاعة 3ZZZ. اشترك في أي من البرامج ومنها برنامج صوت لبنان ليكن صوتك مسموعا، ولكي يبقى هذا الصوت على الهواء اشتراكك هو ضروري، وهو $16 اشتراك عادي و $11 للمسنين وحاملي بطاقة الكونسيشن. إذن اشتراكك هو ضروري، اشترك في برنامج اللبناني صوت لبنان ليبقى على الهواء.

استمدت إذاعة تريترول زد قوتها من مجتمعها على مدار سنوات. من كل سنة تقيم إذاعة تريترول زد الشهر التطوعي للتبرعات لكي تبقى على الهواء، فتبرعاتكم هي التي تضمن بقاؤنا أقوياء ومستقلين ومستمرين في النمو. نعيش أوقاتا صعبة، فقد جعلت تكاليف المعيشة والعزلة الاجتماعية التواصل أمرا أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويواصل متطوعو راديو تريترول زد ابقاء مجتمعاتنا على اطلاع ودعم متواصل دائما. تعد إذاعة تريترول زد صوت ملبون بأكثر من 60 لغة، إذ نقدم أخبارا موثوقة ومحتوى ثقافيا وترفيهيا يعكس تنوع المدينة ويحافظ على ترابط المجتمعات.

إذن كل مذيع تسمع صوته هو متطوع، وتدعم تبرعاتكم بشكل مباشر عملهم وتدريبهم وتوفير الموارد التي يحتاجون إليها. افخر بكونك جزءاً من قصة تريترو بالزد، فهذه محطتكم المجتمعية التي بناها سكان ملبون ولأجلهم. تتمسك راديو تريترو بالزد بقيم الوحدة والتنوع والشمول، فنحن نحتفي بعدد بتعدد الثقافات، ونعمل بفعالية لمكافحة العنصرية والمعلومات المضللة. دعمكم يساعدنا على النمو، فكل دولار يساهم في زيادة عدد اللغات والمجتمعات التي نمثلها عبر البث الإذاعي وعبر الإنترنت. إذن تبرعاتكم هي ضرورية لإبقاء صوت إذاعة تريترو بالزد ومنها صوت لبنان على الهواء. تبرعاتكم مشكورة. أي قيمة تتبرعون بها سوف تعد لإبقاء الإذاعة على الهواء ومنها صوت لبنان. تبرعاتكم دائما مشكورة. أي قيمة لا بأس، بدولار، $5، $10، أو أي قيمة تريدون التبرع بها. اتصال على الرقم 9415-1923.

ودائما من صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعينا أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

إذن كما ذكرنا سابقا أن هذا هو الشهر شهر التبرعات ليبقى إذاعة تروبلزاد على الهواء ومنها برنامج صوت لبنان. إذن تبرعاتكم طيلة هذا الشهر هي مشكورة. يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1923 أو على الرقم 0413-213-550.

وإلى هنا أصل، وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 من مساء غد الخميس. لكم من جورج زايت أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع زكي نصيف واشتقنا على لبنان، اشتقنا.

0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Egyptian program.
3: تنطلق هذا الشهر حملة راديوثون للتبرع للبرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ حتى يستمر البرنامج المصري على الهواء حاضرا ومسموعا في أستراليا. دعمكم اليوم استمرارية لصوتنا غدا. ساهموا وادعموا وكونوا شركاء في استمرار البرنامج المصري. البرنامج المصري هو صوت مصر وروحها التي تصل إلى كل بيت وتجمع أبناء الجالية حول لغتنا وثقافتنا وذكرياتنا الجميلة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ونشكر حضراتكم على تعضيدكم للبرنامج المصري على مدار الأعوام السابقة.
4: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
5: البرنامج القادم البرنامج المصري.
6: Three Triple Z 92.3 FM
5: على موجة 92.3 FM.

أرحب بك عزيزي المستمع، ولقاء جديد مع البرنامج المصري والذي يأتيكم على هذه الموجة أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة، ومساء الأربعاء من الرابعة وحتى الخامسة، ومساء كل خميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. أرحب بكم جميعا مجددا، وأوجه انتباهكم أن شهر أكتوبر هو شهر تبرعات لإذاعة 3ZZZ ومنها البرنامج المصري، ونحن بنطمع دائما في كرم أخلاقكم وكرم وسخيكم إن كنتم بتعطوا للبرنامج المصري حتى تستمر هذه الإذاعة في تقديم خدماتها إليكم. بقالنا أكثر من 38 سنة لم نخيب ظنكم في يوم من الأيام، وأنا منتظر تليفوناتكم على 9415-1923 اللي يحب يتبرع من $5 لحد الكمية مفتوحة، لكن تعضيدكم ولو بالقليل سيساعد هذا البرنامج. مش هحرمكم من الأغاني اللي احنا بنقدمها يوم الأربع، لكن حطوا في اعتباركم اللي يحب يتبرع يتصل بينا على 9415-1923.

طبعا استمعنا ده اسمه محمد الشرنوبي وبيستعرض فيه كل فنانينا اللي من الزمن الجميل. بفكركم منتظر تليفوناتكم 9415119 3، واحنا في سبيل طول شهر اكتوبر هتكون حملة تبرعات لإذاعة 3ZZZ. المستمعين اللي بيستمعونا على طول عارفين ان ده لتعضيد إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري. ولي عتاب ان احنا السنة اللي فاتت ما حققناش التارجت اللي احنا كنا عايزينه، فأرجوكوا خلينا السنة دي نعوض السنة اللي فاتت إن شاء الله. وخليكوا تستمعوا لفريد الأطرش، ويلا توكلنا على الله يلا، وتوكلنا عليك يا كريم.

أما الآن فمع هذا الإعلان من أجل عائلات أقوى وقلوب أكثر سعادة ومستقبل أفضل، يقيم الاتحاد الأسترالي المصري The Australian Egyptian Federation ندوة عن تماسك الأسرة، وذلك يومي السبت والأحد الموافقين 10 و11 أكتوبر 26، يوم السبت من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء، ويوم الأحد من 10 صباحا وحتى 1 ظهرا، وذلك على العنوان التالي: مركز سانت ألبنز المجتمعي، 33 شارع برينسس سانت ألبنز فيكتوريا، سانت ألبنز كوميونيتي سنتر، 33 برينسس ستريت سانت ألبنز. الندوة مخصصة للعائلات ذات الخلفية العربية والشرق أوسطية، وتتوفر ترجمة إنجليزية عربية.

استمعنا إلى شادية في شبك حبيبي شبك قلبي. مستني تلفوناتكم، اللي مكسل يحاول يتصل بينا. رقم تلفون الإذاعة 9415192 3. منتظرين تعضدكم للبرنامج المصري، وإلا فطبعا سيتوقف هذا الصوت إذا لم يكن هناك تعضيد من الجالية. والأمر ليكم أنتوا كلكم، يعني إذا كنتوا حابين أن البرنامج يستمر فنحن بنطمع في تعضدكم لينا دائما. إحنا متبرعين بوقتنا وبنيجي على نفسنا كتير، ما بنستفدش حاجة غير إن إحنا بنقدم خدمة للمجتمع المصري والمجتمع العربي اللي بيستمعون إلينا. نمر التليفون للإذاعة بكررها مرة أخرى 9415192 3. أي تبرع من حضراتكم مقبول لدينا ومرحب به. اللي بيتبرع $5 زي اللي تبرع $300 أو $500. فإحنا منتظرين تعضيدكم، ومش هحرمكم من أغاني الزمن الجميل وأغاني المصرية اللي إحنا بنشتاق إليها دائما. دلوقتي حسبكم مع الناس اللي زي الورد لمحمد العزبي.

استمعنا لمحمد العزبي والناس اللي زي الورد، وأنا مستني تليفونات من الناس اللي زي الورد. لكن زي ما في ناس زي الورد في ناس وحشين. نستمع لروبي والناس الوحشين.

طبعا لسه منتظر وحد يكبر بخاطري يعني خلال هذه الساعة، فات نص ساعة ومحدش اتصل، لكن برضو حنواصل برنامجنا. وبفكركم نمر التليفون الإذاعة اللي يحب يتصل ويتبرع للبرنامج المصري، أهلا وسهلا بيه ومرحبا. بحب أشكر الناس اللي تبرعت لينا وكانت سخية جدا خلال التلات برامج اللي فاتوا، بشكرهم جدا، وهم دول اللي بيخلونا نيجي الإذاعة وما نصابش بإحباط، فبشكرهم جدا لأن دول الناس اللي هم بيحركونا وبيخلونا نيجي ونلتزم بالبرنامج. نستمع لعبد الحليم حافظ ويا سيدي أمرك أمرك يا سيدي.

اجلي خاطرك خاطرك يا سيدي يا سيدي امرك امرك يا سيدي قول اجلي خاطرك خاطرك يا سيدي ما اقدرش اخلفك لاني عارفك تقدر تحط الحديد في ايدي اسمع اسمع يا سيدي

اقدرش خلفك لاني عارفك تقدر تحط الحديد في ايدي. اسمع اسمع يا سيدي.

ده كان عبد الحليم حافظ وهو بيغني قديم، وإيه ذنبه؟ المهم تليفون الإذاعة لاتصالاتكم 9415-1923. حد جبر بخاطري واتبرع. بنشكر الدكتور ريمون شفيق عيد، اتبرع $150، وروزالين شفيق عيد $150. بنشكرهم وبهدلهم أغنية تسهيل لعفاف راضي. مستني تليفوناتكم 9415-1923.

يا مسهل وتسهيل. نمر التليفون الإذاعة لاتصالتكم 9415 1923. بأشكر كل اللي تبرعوا في البرامج السابقة وشكر جزيل ليهم جدا، واللي تبرعوا النهاردة برضو دكتور ريمون شفيق عيد وروزالين شفيق عيد، كل واحد ب$150. طبعا احنا مستنيين تليفوناتكم لان تعديدكم مهم جدا للبرنامج. برنامج مش لينا ولكن للجالية المصرية جميعا وكل اللي بيستمعوا لينا، وخسارة ان احنا نفقد خدمة احنا فيها بقالنا 38 سنة. برحب بالكل، عمرنا ما رفضنا لحد طلب ولا حطينا المادة أمام أي برنامج بنحطه، لكن الضرورة لها أحكام، وأنا عارف إن الجميع في ضيقة مالية، لكن ما يمنعش إن هم يعني يعضدونا معنويا بأي مبلغ ممكن بنقبله منهم. هسمعكم محمد فوزي وآه من الستات. ما أنا ما بشتكيش من الستات، هو اللي بيشتكي.

0: استمعنا لمحمد فوزي وأهم الستات. إيه رأيكم نستمع الآن لإسماعيل ياسين وسعاد مكاوي في مونولوج عايز أروح؟
1: عايز أروح، لا أنا مروح، لو حست

0: اروح على انا مروح عايز اروح على انا مروح.
1: عزيزي المستمع، قارب وقت البرنامج على الانتهاء، و أترككم مع محمد عبد الوهاب وفين طريقك فين. هتستمر حملة التبرعات لنهاية الشهر، فأرجو اللي بيشاور عقله وبيقول أتبرع لا ما أتبرعش، أتبرع إن شاء الله بأي مبلغ مقبول منك. وبشكر اللي جبروا خاطرنا النهاردة، مع تحيات رؤوف شفيق، يتجدد بنا اللقاء معكم غدا إن شاء الله من 9 وحتى 10 مساء، مع تحيات رؤوف شفيق.

0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3ZZZ.com.au. Or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Syrian.
3: صوتكم ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات نابضة بالحياة ومزدهرة محليا لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني أو اتصلوا بالرقم 9415-1923 ابقوا على تواصل أسمعونا أصواتكم حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ تنقل العالم إليكم
4: في كل بيت نعتني بمن نحب وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة ثقة في كل قطرة يارا فالي ووتا
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
3: لأول مرة في تاريخ أستراليا تم توقيع معاهدة في ولاية فيكتوريا مع السكان الأصليون تتمحور المعاهدة حول منح شعوب الأمم الأولى صوتاً ومشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم مما يؤدي إلى بناء مجتمعات أقوى وهي تدعو الحفاظ على ثقافة ولغة السكان الأصليون والاحتفاء بهما مع العمل في الوقت ذاته على بناء مستقبل تحترم فيه جميع الثقافات وعلى غرار مجتمعات المهاجرين ترتبط شعوب الأمم الأولى ارتباطاً وثيقاً باللغة والثقافة والأرض والوطن تعترف المعاهدة بأفراد السكان الأصليين بصفتهم خبراء في شؤون مجتمعاتهم وتدعم الحلول العملية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان إن جوهر المعاهدة هو العطاء والمساهمة الإيجابية وليس الانتقاص من حقوق الآخرين أو سلبها الجميع مدعوون للسير جنبا إلى جنب مع السكان الأصليين في هذه المسيرة نحو المعاهدة ولمعرفة المزيد حول المعاهدة تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني 3ZZZ.com.au/treaty
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: The best radio station.
7: The best radio station.
8: The best radio station.
9: 3ZZZ.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
12: I want to listen.
13: I want to listen.
14: I want to listen.
0: 3ZZZ.
7: 3ZZZ.
0: 92.3 FM.
3: التالي هو البرنامج السوري.

مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم الى برنامج صوت الجاليه العربيه السوريه في مدينه ميلبورن عبر اثير الاذاعه العامه الاثنيه تريتشبل زد على موجه قدرها 92.3 اف ام ستيريو. هذا الصوت الذي ياتيكم ثلاث مرات في الاسبوع، كل نهار اثنين في الثانيه عشر ظهرا ومساء الاربعاء في السادسه مساء وصباح السبت في التاسعه صباحا. أبدأ وإياكم كالمعتاد بأولى فقراتنا لمساء هذا اليوم، وهي تحت عنوان ما وراء الأخبار. على ما يبدو بأن التطرف الإسرائيلي قد بلغ ذروته أو ربما بالقرب من تلك الذروة. الوزير الإسرائيلي سموريتيتش المتطرف يمينيا يهدد مصر ويقول إذا هاجمتنا فلن تكون هناك سيناء، ومصريون يردون لن تكون هناك إسرائيل. قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلائيل سموريتيتش إنه لن تكون هناك سيناء إذا تعرضت إسرائيل لهجوم مصر، في تصريحات أثارت ردود فعل غاضبة من إعلاميين ونواب ومؤثرين مصريين. توعد بعضهم بأنه لن تكون هناك إسرائيل إذا هاجمت مصر. وجاءت تصريحات سموريتيتش خلال مقابلة مصورة من منزله أجراها مع الموقع الإلكتروني الحريدي هاشتي بلاخ نهار الاثنين الفائت عشية احتفال مصر بالذكرى 53 للانتصار ثورة أكتوبر الأولى عام 1973 على إسرائيل، والذي أدى إلى تحرير شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي. وقال سموريتيتش ما الذي سيجعل مصر لا تهاجمنا؟ إذا هم هاجمونا فلن تكون هناك سيناء على الأقل، لكن لا لن يحدث ذلك مرة أخرى. ولم يصدر تعقيب رسمي فوري من السلطات المصرية على تهديد سموريتيتش، إلا أن إعلاميين ونواب ومؤثرين مصريين مقربين من السلطات شنوا هجوما حادا على الوزير الإسرائيلي وحذروا من المساس بسيناء. وقال الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه على مسؤوليتي على قناة صدى البلد إذا تهورت فلن تكون هناك إسرائيل، انتهى الموضوع، مضيفا أن سموريتيتش يتكلم عن مصر وعن سيناء ويتكلم عن حرب، وتابع ثمن الحرب معروف وقد دفعتموه فيما قبل، وال120 مليون مصري يموتون لأجل بلادهم ونحن نرد الصاع عشر مرات، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن في كل زمان وتحت أي ظروف. وشدد على أن سيناء تمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر، قائلا لن تستطيع الاقتراب من شبر من سيناء، وما حدث عام 1967 لن يتكرر مرة أخرى مع مصر. من جانبه هاجم الإعلامي والنائب مصطفى بكري سموريتيتش وكتب عبر حسابه على منصة إكس: سموريتيتش الصهيوني المتطرف يهدد مصر بالسيطرة على سيناء، مسكين هذا البلطجي يظن أن مصر ساحة مستباحة. وأضاف: أتمنى أن تقرأ كيف سحقنا جيشك أيها الجاهل، ومن فعلوها مرة قادرون على تكرارها مجددا، مشددا على أن جيش مصر مستعد لمواجهة وسحق كل من تسول نفسه المساس بالأمن القومي. كما وصف المؤثر المصري لؤي الخطيب سموريتيتش بأنه مجنون، وقال أنه لا يملك فهما سياسيا داعيا إياه إلى معرفة ما يتحدث عنه قبل الإدلاء بمثل هذه التصريحات. وجاءت ردود الفعل المصرية بعد ساعات من تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن القوات المسلحة المصرية تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها وأمنها القومي في كل زمان وتحت أي ظرف. وقال السيسي في إشارة إلى حرب أكتوبر تشرين الأول عام 1973: في مثل هذا اليوم الخالد سطر المصريون صفحة ناصعة في سجل المجد الوطني، حين انتفضت الإرادة المصرية لتؤكد للعالم أجمع أن مصر لا تفرد في أرضها. وتأتي تصريحات سموريتيتش في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي ظل تصريحات إسرائيلية متكررة بشأن ترتيبات ما بعد الحرب. وكان سموريتيتش قد حدث في المقابلة نفسها عما وصفه بإنجازات إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية في إشارة إلى الحرب على غزة،
وقال لن تعود أو لن نعود إلى الوضع السابق مرة أخرى بأي حال من الأحوال. وأضاف أن السيطرة على معظم قطاع غزة وهناك التزام دولي بتفكيك حماس وتفكيك غزة. وفي سياق متصل كشفت صحيفة يودوت أحرنوت الاثنين عن تشديد إسرائيل خسارها على قطاع غزة بإقامة خندق واسع وساتر ترابي بالتزامن مع استمرار عمليات اغتيال عناصر وقادة حركة حماس. وقالت الصحيفة أن القوات الإسرائيلية أقامت حاجزاً أمام المركبات يشمل خندقاً واسعاً وساتراً ترابياً بتوازي مع أعمال حفر وفحوصات استكشافية تحت الأرض. وأضاف أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقر بعد مرور 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر تشرين الأول بأن المعركة في غزة لا تزال بعيدة عن الحسم رغم الوجود العسكري الكبير للجيش الإسرائيلي في القطاع. وبحسب الصحيفة تسيطر القوات الإسرائيلية حاليا على نحو 60% من مساحة القطاع من خلال انتشار فرقتين ونحو 30 موقعا عسكريا، فيما تقول تقارير أخرى أن الجيش الإسرائيلي يحتل أكثر من 70% من مساحة غزة. وكان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قد دخل حي تنفيذ في 10 أكتوبر عام 2025 استنادا إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما تشمل المرحلة الثانية ترتيبات لنزع سلاح الفصائل ونشر قوة استقرار دولية وإدارة القطاع عبر لجنة فلسطينية تكنوقراطية وإعادة الأعمار بتوازي مع انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في غزة. وفي 30 تموز الماضي أعلن مجلس السلام خريطة طريق من 15 بندا لتنفيذ المرحلة الثانية تشمل نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية وانسحاب إسرائيل على مراحل، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الخريطة في 9 آب الماضي متمسكا بنزع السلاح كاملا قبل أي انسحاب إسرائيلي. وفي 26 آذار 79 وقعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بعد اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، ونصت المعاهدة من بين الأمور أخرى على إنهاء حالة الحرب وتطبيع العلاقات وانسحاب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء مع إبقاء المنطقة منزوعة السلاح. بعد هذه المقالة المسائية أتوقف وإياكم عند محطة فنية سوية.

ثم صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريتشبل زاد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. أتوقف إياكم عند باقة من الآخر المستجدات الإخبارية الموجزة. إسرائيل ترفض دخول لجنة الانتخابات الفلسطينية إلى غزة والقدس. الصحافة العربية تثير مع المتحدث الرسمي انحياز بيان غوتريتش للرواية الإسرائيلية حول أحداث 7 أكتوبر. حراك الثانويات في فرنسا، ماكرون يدعو للاجتماع وزاري طارئ، وترامب يعتبر الإسلام والهجرة وراء الاحتجاجات. شرط مشاركة تيار دحلان يعقد الحوار الفلسطيني. بن كيران للعثماني: إلزم بيتك نيران صديقة داخل العدالة وتنمية، تعيد فتح ملف التطبيع. وأيضا استشهاد 3 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة. السودان أكثر من 10 قتلى بهجوم للدعم السريع غرب جردفان، والجيش يتقدم في دارفور. أنتقل وإياكم إلى منصة إخبارية أخرى، وهذه الباقة من آخر المستجدات الإخبارية. في اليمن، نحو 200,000 نازح والقوات الحكومية تسيطر على موقع استراتيجي بيتعس. التحالف صنعاء وصعدة وعمران هي مصادر تهديدات الصاروخية الحوثية. القوات الحكومية اليمنية تسيطر على قمة جبل حبشي بمحافظة عس، ودرع الوطن يقول بأننا أسقطنا مسيرة معادية في محافظة الجوف. عبر الخريطة تفاعلية ضغط عسكري على جبهتي صنعاء وتعز. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجار من جهة البحر في جزيرة قشم جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن هذه الجزيرة لم تتعرض لأي استهداف. قيل أنه يحتاج جنشين عظيمين لاختراقه. هكذا سقط خط بارليف في ساعات. طبعا نهار أمس كانت ذكرى حرب تشرين التي شنتها كل من سوريا ومصر على دولة الاحتلال الإسرائيلي. أتوقف عند هذا الخبر بعد قليل. خريطة نيران التصعيد في اليمن: إليك تحليل الوضع الميداني في 22 محافظة، وعلى ما يبدو بأن اليد الكبرى ما زالت للحوثيين هناك. النائبة ريما حسن: تنزع علم إسرائيل داخل البرلمان الأوروبي وساعر يهاجمها. ميركل والبديل: الشبح الماضي ورعب المستقبل يحاصران ميرانتيس، الهدف أن ينساها العالم. هذه حصيلة مجلس السلام في غزة بعد مرور عام. إسرائيل تستعد لضرب إيران وحدها دون واشنطن، ولكن ماذا تنتظر؟ نووي الناتو يقترب من روسيا، هل تبدأ الحرب المباشرة من ليتوانيا؟ خارج مظلة الصواريخ: ماذا حدث في سيناء في يوم 14 أكتوبر عام 1973؟ حصار قطاعي السيارات والقطارات، ضغوط متزايدة على اقتصاد إيران. أتوقف معكم ولحظات تاريخية. قيل عن خط بارليف بأنه يحتاج إلى جيشين كبيرين لكي يتم تفكيكه أو اجتيازه، ولكن المصريون استعملوا المياه وحدها وتفكك هذا الخط. قبل حرب أكتوبر تشرين الأول 73، قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشي ديان حينئذ أن اختراق خط بارليف يحتاجي إلى سلاحي المهندسين الأمريكي والسوفيتي معا. لكن في 6 أكتوبر تشرين الأول بدأت القوات المصرية فتح ثغرات في ساتره ترابي بمضخات المياه ضمن خطأ لم تستهدف الرمال وحدها، بل المنظومة التي بنتها إسرائيل لحماية حصونه على الضفة الشرقية لقناة السويس. لم يكن خط بارليف مجرد ساتر ترابي يفصل القوات المصرية عن الضفة الشرقية للقناة، فخلفه بنت إسرائيل منظومة دفاعية أوسع، حصون أمامية ومرابط للدبابات ومواقع قيادة وإسناد في العمق وشبكة طرق يفترض أن تنقل الاحتياط المدرع بسرعة إلى الجبهة إذا وقع العبور. لكن الساعات الأولى من الحرب حولت هذه العناصر من شبكة حماية إلى مواقع معزولة بعدما تعطلت صلتها بالقوات التي يفترض أن تساندها. هذا هو الخيط الذي يعيد فيلم قصة انهيار أسطورة جدار خط بارليف في حرب 6 أكتوبر تشرين الأول.
بناءه لم تكن المعركة ضد تل الرملي، بل ضد تصور عسكري كامل افترض أن تحصينات ستمنح القوات الإسرائيلية وقتا كافيا لاحتواء الهجوم. بعد حرب حزيران 67 أنشأت إسرائيل على الضفة الشرقية للقناة سلسلة تحصينات عرفت بخط بارليف، لكن الخط لم يكن بنية واحدة متصلة، بل كان نظاما دفاعيا يجمع نقاط حصينة قرب القناة بقوات مدرعة ومواقع قيادة وإسناد في عمق سيناء. وتصف دراسة الباحث بار سيمنتوف الخط بأنه جزء من نقاش عسكري إسرائيلي حول جدوى الدفاع الثابت قرب القناة في مقابل الدفاع المتحرك المعتمد على المناورة والاحتياط المدرعة. ويقول هذا تقرير أن هذه البنية عبر خرائط ومشاهد تشريحية للحصون السات ترابي شديد الانحدار ونقاط مراقبة ودشم وممرات وغرف إقامة ومولدات إلى جانب مرابط للدفاع للدبابات ومواقع خلفية تربط الجبهة بالعمق. وتساعد المحاكاة البصرية المولدة بالذكاء الاصطناعي في كشف هذه الطبقات الداخلية مع وصمها بوضوح داخل الفيلم، بينما تستند مشاهد العبور والأسرة والعمليات العسكرية إلى لقطات أرشيفية. وهنا لا تصبح تقنية موضع الفيلم، بل أداة لفهم هندسة تحصين لا تكفي الصور القديمة وحدها لإظهار تفاصيلها. تقوم فكرة تحصين الثابت على أن يبطئ الهجوم ويجبر الخصم على توقف أمام العقبات، ثم يمنح القوات المتحركة وقتا للوصول وتنفيذ هجوم مضاد. وهذا ما جعل الحصون الأمامية جزءا من منظومة أوسع لا خطا قادرا على الصمود بمفرده. لكن هذا التصور حمل نقطة ضعفهن في داخله. ماذا يحدث إذا عبرت قوات المشاة قبل وصول الدبابات؟ وماذا لو قطعت النيران والكمائن طريق الإسناد؟ وماذا لو صار الموقع المحصن غير قادر على الاتصال بما وراءه؟ تشير دراسة المؤرخ العسكري جورج غوريتيتش الصادر عن معهد الدراسات القتالية تابع للجيش الأمريكي إلى أن خط بارليف ظل عقبة صعبة رغم تخفيض عدد القوات المتمركزة فيه قبل الحرب، لكنه كان جزءا من دفاع أوسع يعتمد على سرعة تحرك القوات الإسرائيلية نحو القناة. وهنا يضع الفيلم المشاهد أمام المفارقة الأساسية. الحصن الذي يستطيع تحمل القصف لا يصبح منيعا بالضرورة إذا فقد الطرق المفتوحة والدعم المدرع والقدرة على انتظار النجدة. وفي السرد الشعبي لحرب أكتوبر تشرين الأول غالبا ما تحتل مضخات المياه المشهد كله بوصفها الأداة التي أزاحت الساتر الترابي، لكن الفيلم يعيد ترتيب الصورة. الماء فتحت ممرات في الرمال، لكن خطط العبور وبدأت بتعامل متزامن مع طبقات الدفاع المختلفة. بدأ الهجوم بتمهيد ناري واسع استهدف المواقع الإسرائيلية على طول قناة، ثم عبرت موجات المشاة بالقوارب إلى الضفة الشرقية. ولم يكن دور هذه القوات انتظار الجسور فحسب، بل كان عليها تأمين رؤوس الكباري والجسور، وهي المناطق التي سيطرت عليها القوات شرق القناة لتكون نقطة انطلاق لبقية الجيش. والاقتراب من المواقع الحصينة واحتلال مرابط الدبابات والتعامل مع أي هجوم مدرع مضاد. وفي الوقت نفسه عملت الوحدات الهندسية على فتح ثغرات في الساتر باستخدام مضخات المياه لتتحول القناة من حاجز يعزل القوات إلى معبر يمكن أن تمر منه الجسور والعبارات والمركبات. أكتفي بهذا القدر وأعود وإياكم إلى المحطات الفنية سوية.

غدا ذكرى 7 أكتوبر، وأتساءل هل تستطيع أن تبقى إسرائيل بهذا الوضع؟ حرب لا تتوقف مع سياسة حكومتك هذه، أمن وأمن، حرب وحرب وحرب، وحالة تأهب كل الوقت، والمجتمع الإسرائيلي في قلق لا يتوقف. هل يمكن اعتياد المشهد بهذه الطريقة إسرائيليا؟ وكم كونت إسرائيل أعداء جدد لها خلال هذه 3 سنوات على جبهات عدة؟ خذوا مثلا اليوم، ادعى وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن حماس تخطط لتنفيذ هجمات في 7 أكتوبر، يعني غدا. هل هذا لإثارة الجو الأمني؟ هنالك محللين في إسرائيل يقولون بأنه الحكومة الحالية تثير أمنيا، تهول من الأمور، تكبر من الأمور، لأن هذا لصالحها. أيضا نتنياهو اليوم ادعى بأنه حماس ستحاول تحدي إسرائيل قبل الانتخابات، يعني قبل 27 هذا الشهر، يعني خلال 3 أسابيع القادمة وأسبوعين ونصف القادمات حماس ستقوم بشيء كبير. هذه تجارة رعب لا تتوقف من قبل الحكومة الإسرائيلية. واضح بأن لديهم قناعة بأن تخويف المجتمع الإسرائيلي أكثر مفيد لهم أكثر، علما أن نتنياهو كان قد استخدم عبارة بقيت خطوة صغيرة للنصر المطلق. تذكرون عبارة النصر المطلق؟ ما عاد يستخدمها. خلال الحرب كان يقول تبقى خطوة صغيرة للنصر المطلق، والآن بعد 3 سنوات بدل أن يقول لهم بأنه انتصرنا أو كل هذه الأثمان التي دفعت إسرائيليا إن أردتم صورتهم في العالم وغير ذلك أدت إلى نصر، إلى إغلاق جبهات من وجهة نظرهم، يقول لهم بالعكس بعد 3 سنوات من كل ذلك حماس أو جبهات أخرى قد تقوم بأمر ما خلال الأيام أو الأسابيع القليلة جدا القادمة. الأغرب من ذلك بأن المجتمع الإسرائيلي ما زال يعطي نتنياهو حوالي 50 مقعد، صحيح لا يشكل حكومة، والمعارضة أيضا لا تشكل، وضع أحسن من نتنياهو ولكن أيضا لا تشكل حكومة لوحدها، ولكن أيضا 50 مقعد مع كل هذا الوضع الأمني السيء جدا وطيارة ويقول لهم الهجمة قريبة، أعتقد هنالك شيء غريب في هذا المجتمع. يجب أن يدرسوا في المجتمع الإسرائيلي لماذا يتقبلون كل هذا الخطر عليهم من الحكومة الحالية ويعطونها حوالي 50 مقعد من أصل 120. بعد 3 سنوات رئيس الحكومة الإسرائيلية يحذر شعبه وأيضا وزير الأمن. 3 سنوات كل هذا التفجير والتفغيش وكل ذلك يحذر. الفيديو الأول. بدأت قناة 13 اليوم نشرتها بخبر أن اجتماعا ثلاثيا كان فيه رئيس أركان الجيش إيال زمير، المفتش العام للشرطة داني ليفي، ورئيس الشباك دافيد زيني. حسب القناة الموضوع الأساسي كان موضوع المستوطنين، وقالوا بأن رئيس أركان الجيش قال، واسمعوا العبارة، قال لا نستطيع التعايش مع إرهاب المستوطنين بشكل أكثر. تساءلت لماذا يشكو شخص مثل إيال زمير وهو رئيس أركان الجيش؟ تعرفون ماذا يعني رئيس أركان الجيش الإسرائيلي؟ هذا الأول في كل هذه المنظومة. يشتكي مستوطنين؟ قال في الاجتماع لا أستطيع أن أضع جندي على كل مستوطن. نظرياً يمكن، لأنه نتنياهو قال هؤلاء 70 مستوطن، ومرة ثانية قال 150 مستوطن، لا يوجد غيرهم، هم الذين يقومون بكل ذلك، مع أنه كانت إذا نظرياً

إذا في 50 مستوطن أحط 50 جندي. قناة 13 قالت اليوم بل هنالك 500 مستوطن. بغض النظر بأنني أتوقع أن العدد أكبر بكثير مما قاله نتنياهو للعالم ومما قالت القناة لمشاهديها اليوم، ولكن رئيس أركان الجيش يستطيع مثلا أن يعاقب هؤلاء الجنود الإسرائيليين الذين نراهم يرافقون أحيانا مستوطنين يقومون بسرقة خراف ماشية لفلسطينيين، ولكن لا يعاقب من جهة، ويدعي الآن يشكو رئيس أركان. يشكو من من؟ يعني هذا يشكى له، يشكو من من؟ جاء في موقع واينت بأنه اليوم بعد ساعات من إخلاء بؤرة استيطانية أعاد المستوطنين لهذه البؤرة، والمستوطنين هاجموا قرب الخليل منازل وأحرقوا ممتلكات، هجوم عشوائي كبير، وأضرموا النار في مركبات واعتدوا على مواطنين. هذا كله ورئيس أركان الجيش يقول لا نستطيع. شو لا نستطيع؟ الفيديو الثاني. أمس هنالك زعيم عند الحريديم ترونه في الفيديو نشر في قناة 12 اسمه الحخام دوف لاندو، عمره 96 عام، قال الصهيونية الدينية وجنودها سيئين جدا، أتوا بكوارث. وقال أيضا بأنه العرب لا يتحدون ويجتاحون البلاد كلها. اللي بيسأل للعرب مش متحدين، فالجواب عند الراف لاندا، وقال لأنه هو وجماعته ومن يصلون على مذهبه إن أردتم يقرؤون التوراة ويتعلمون الدين اليهودي. فعرفنا سبب عدم حسب قوله عدم توحد العرب، هذا ما قاله هو. في نفس الخبر وترون الفروقات في الأمور بأنه الجيش الإسرائيلي جاء لاعتقال شاب يهودي يرفض الخدمة الإسرائيلية. ترون المواجهات التي نشرت اليوم في قناة 12 بين الشرطة الإسرائيلية عفوا وبين الحريديين المتدينين. الشاب بقول أنا كنت متدين ثم ما عدت متدينا ثم عدت متدينا مرة أخرى، ما كانش كان متدين بطل بعدين رجع، فليس من حقهم اعتقاله. كانت مواجهات كبيرة طبعا عند المجتمع الإسرائيلي، هذا يدل على ضعف للشرطة، على عدم قدرة لدى الشرطة الإسرائيلية في التعامل مع الأمور. الآن كيف جمعوا بعضهم الحريديم اليهود؟ هنالك تطبيق ثبتوا الحريديم اليهود المدينين اليهود على هواتفهم اسمه لون أسود، لون أسود. إذا جاءت الشرطة لاعتقال شخص منهم يضغط على التطبيق يصفر ينادي بقية الحريديم فيجتمعون لمساعدته والهجوم على الشرطة. فقلت تخيلوا أن عربيا فلسطينيا عمل تطبيقا سمى مثلا فزعة، فزعة لنداء الفلسطينيين لمساعدته في حال هجوم مستوطنين عليه لقتله أو لحرق بيته مثلا، لاتهموه بالإرهاب وقصفوا بيته واعتقلوا من نزل التطبيق، وقصة طويلة طويلة. حريديم لديهم تطبيق معلن عنه وظيفته أن يتجمعوا سريعا ضد الشرطة الإسرائيلية التي تقف عاجزة هنا فعلا أمامهم. الفيديو الثالث. موضوع الحريديم واضح بقى، يعني يسهو هدي شوي عشان الانتخابات، بعد الانتخابات ينفجر من جديد على الأغلب. في الفيديو الثالث نعود إلى موضوع الطائرة فلاي دبي. في إسرائيل ما زالوا يبحثون عن مسألة الطيار العماني، من كان خلفه. الآن جاء في صحيفة أرتس أنه منذ بداية العام هذا العام 1240 من أفراد طواقم شركات طيران أجنبية مع دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل كانوا في إسرائيل، وينظرون إلى ذلك كخلل أمني كبير بأنه يدخلون ولا أحد يتعاون أو لا أحد يعرف، لا يتم منعهم. السؤال أنه إسرائيل التي تقول أنها أم الأمن في العالم، أكثر من 1240 طيار لا يقيمون علاقات معها، تسألت من أين لهذه الحكومة الجرأة لأن تقول لشعبها بأنها أم الأمن وحامية الحمى؟ انظر الفرق. أرتس تقول بأن المشكلة المركزية تبدأ بوزارة المواصلات، بينما قناة 14 بتقول غير واضح، يمكن وزارة المواصلات، يمكن الشباك، يمكن الموساد، أن كلهم معا ولا يستطيعون الإشارة لجهة بعينها. ليه بتقول قناة 14 هيك؟ لأن وزيرة المواصلات هي صديقة أو مقربة جدا عفوا من نتنياهو،
لذلك قناة 14 لا يريدون كيل التهم لها مباشرة عكس هآرتس التي تقول وزارتها هي المشكلة المركزية. الفيديو الرابع: هل هنالك أبشع من دعاية انتخابية مستفزة سمجة على أنقاض بيوت الناس وفي الخلفية صوت هدم وصوت بكاء أطفال وعويل نساء وقهر رجال؟ هذا ما فعله بن غفير اليوم في القدس. العنوان كان فيها أرتس: استغل بن غفير هدم مبنى في القدس الشرقية لتصوير مقطع انتخابي. قال: في ولايتي نهدم ونهدم. وقال: هذه السيادة في القدس. وأضاف: نحن أصحاب البيت هنا. وقال: هذه رسالة واضحة جدا، القدس لنا ودولة إسرائيل لنا. قال ذلك وهو على آلة الهدم وفي خلفية صوت بكاء أطفال. المبنى شيد قبل 15 عام، رفضت إسرائيل أن تعطي ترخيص، فيه حوالي 60 شخص من 10 عائلات الليلة ينامون بالعراء في القدس. انظروا كيف وزير دولة يقف على شاحنة هدم كي يتصور، كي يتحدث وكأنه إنجاز. انتخابات على حساب وجع الفلسطينيين، ليس فقط الفلسطينيين، على حساب كل عرب في المنطقة، على حساب كل عرب في الشرق الأوسط، ويباهي في ذلك. انتهت الفيديوهات. ما لم يقولوا أهم مما قالوا: شهيدان في القدس و35 إصابة آخر 24 ساعة، وألم في كل مليمتر في غزة لا يشبه ألم في العالم. لا تعتاد المشهد، لو اعتاده كل أهل الأرض فما يدريك، لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

0: आपको पता है इसराइल से भारत घूमने हर साल 40,000 से भी ज्यादा लोग आते हैं, जिनमें से 99% लोगों का टारगेट होता है एक बार कसोल जरूर आना। कसोल को इसराइलियों ने एक नशे की दुकान बना रखा है।
1: ولدت في وطن زعموا أنه عربي يعني وأنا أحدثك الآن تجد أنه من الطبيعي أن أستعمل اللغة العربية لأنك أنت عربي وهو عربي وهي عربية وأنا هذا لا يهم، المهم أني لدي مجموعة من التساؤلات للعرب، للذي على الثورات ركب، للذي ساعد الغريب حين نهب، للذي لم يقل شيئا حين الغريب لأرضنا وعرضنا اغتصب، للذي سئم من القضايا العالقة فهرب، للذي اغترب، للذي طبل ومجد وللملوك والسلاطين تهجد، للذي سمع فردد وغيب عقله وما تردد، للذي تعلم الخنوع والخضوع ونسي أن لغير الله لا ركوع، للذي يكنز أموالا وأمة تجوع فخانها بلا رجوع، للذي يحرم الفنون والغناء ويحل في أذهاننا استعباد النساء، يحل في أذهاننا اغتصاب النساء ويزعم أن الظلم ابتلاء وحقوق الإنسان كفر ورياء، للذي رضي بأمة من فكت عن انحدار، للذي رضي بأمة تدجن الأفكار فتزعم أن الفلاسفة كفار، للذي حاصر وجداننا بجملة من الأقفال، للذي كبل عقولنا بوابل من الأغلال وحصر حياتنا في الحرام والحلال وعلمنا الوقوف على الأطلال، وحتى لذلك المواطن البسيط الذي لم يقرأ لا معجما ولا وسيط ولم يكن له صدى وسيط. أين ذهب علم ابن سينا؟ أما كان ابن الجزار فينا؟ أما كان عندنا الجاحظ والمعري؟ يا أمة إن حدرت ولم تقري، أين علماؤنا؟ أين أعلامنا يا أمة أجهضت أحلامنا؟ حتى متى سنتفاخر بأمجاد أجدادنا؟ ماذا سنقول إذا سألنا أولادنا؟ إذا سألنا أحفادنا؟ ما كانت هي أمجادنا؟ أو لماذا هي وضيعة أوطاننا؟ أو لماذا تراجعت الحضارة في زماننا؟ أو كيف نسينا صبرا وشتيلا ورضينا أن ينكلوا بنا تنكيلا؟ وكيف نسيناها فلسطين ونشاهد المجازر من خلف التلفاز هادئين، وهم يحرقون أطفالنا، يغتصبون نساءنا، يقتلون رجالنا؟ أحينها؟ أحينها سنمأمئ ثم نعلق الفشل على الظروف، أم سنقول تقهقرنا لأن الحروب ما عادت بالسيوف؟ أم سنعود مثلكم إلى الأمجاد والأجداد يا نعجة تتباهى بلية الخروف؟ معذرة، معذرة يا أمتي إذا كنت صليط اللسان، معذرة إذا تطاولت على مجتمع الخرفان، ولكن هذه هي حقيقة أمة قد غيبت قيمة الإنسان. ولا أنتظروا إجابة فتساؤلاتي من البداية بلا عنوان. شكرا.
2: سايكس وبيكو اللذان رسما حدود الدول العربية وقسماها لأجزاء، أصحاب الخريطة التي ولدت 100 عام من الغضب، الرجان اللذان دمرا الشرق الأوسط. قبل 100 عام بالتمام والكمال عمل شخصان بجد ومثابرة وسرية تامة على رسم حدود جديدة لمنطقة الشرق الأوسط، أو ما كان يعرف سابقا بمناطق نفوذ الدولة العثمانية. الأول إنجليزي يدعى مارك سايكس، والثاني فرنسي يدعى جورج بيكو. هذان الشخصان هما أصحاب اتفاقية سايكس بيكو الشهيرة التي غيرت معالم الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى. كل منهما يحمل جنسية مختلفة، يتحدث بلغة مختلفة عن الأخرى، ولم يكن أكثر المتفائلين حظاً أن يتخيل ارتباط اسميهما لأكثر من 100 عام في أحد أكثر القضايا تعقيداً في الشرق الأوسط. واليوم نتعرف أكثر على هذين الاسمين اللذين رسما حدود الدول التي نحيا فيها الآن، وهذا ليس بفرط قوتهما بل لفرط ضعفنا نحن العرب. فلعل قراءة التاريخ تعلمنا كيف نقرأ المستقبل ونتعلم من أخطائنا. وقبل أن نبحر معا في حياة كل منهما، علينا أولا أن نتعرف أكثر على المعاهدة المشؤومة التي حملت اسم كل منهم وقسمت أرض الخلافة العثمانية وبلاد العرب إلى دول متناحرة. اتفاقية سايكس بيكو، والتي تعرف أيضا باسم اتفاقية القاهرة السرية، أبرمت في 16 من مايو عام 1916، وهي اتفاق بين بريطانيا العظمى وفرنسا بمصادقة الإمبراطورية الروسية لتقسيم منطقة الهلال الخصيب العربية بعد تهاوي نفوذ الدولة العثمانية في هذه المنطقة، وذلك بهدف السيطرة على مستقبل هذه المنطقة لضمان نفوذهم بها والسيطرة على موارد الطاقة وممرات الملاحة والأسواق الواعدة في الشرق الأوسط. لم تكن هناك حدود مرسومة لدول معروفة شرق حدود مصر، وقد قسمت المعاهدة المنطقة، فأخذت فرنسا الجزء الأكبر من الجناح الغربي من سوريا ولبنان ومنطقة الموصل في العراق، وقد امتد نفوذ بريطانيا من طرف بلاد الشام الجنوبية متجها إلى الجانب الشرقي ليشمل بغداد والبصرة وكافة المناطق الواقعة بين المنطقة الفرنسية في سوريا والخليج العربي، كما قرروا وضع فلسطين تحت الإدارة الدولية المتفق عليها بين فرنسا وبريطانيا وروسيا، إلا أن الاتفاق قد نص على منح عكا وحيفا إلى بريطانيا. لا بد من الإشارة إلى أنه في الوقت الذي كان العرب يسعون لأخذ اعتراف بحقهم في تأسيس دولة عربية، كانت تقام مفاوضات سرية بين دول فرنسا وبريطانيا وروسيا لأجل تقسيم الدولة العثمانية والتي من ضمنها البلاد العربية. وقد استمرت مفاوضات اتفاقية سايكس بيكو 4 أشهر ظلت خلالهم المعاهدة سرا لا يدري بها العرب، إلى أن نشرتها الحكومة السوفيتية في روسيا بعد الثورة الشيوعية سنة 1917، وعندها سارعت بريطانيا إلى طمأنة العرب إلى أن المعاهدة أصبحت ملغاة بعد انسحاب روسيا من الحرب وانضمام العرب إلى جانب الحلفاء. أما الصهاينة فقد احتجوا عليها لدى الحكومة البريطانية على أساس أن تدويل فلسطين يتنافى وفكرة الوطن القومي اليهودي، فأكدت لهم أن التدويل هو مجرد خطوة مرحلية تكتيكية أملاها موقف فرنسا وروسيا اللتين كانت لهما مطامع عديدة أيضا في فلسطين، وأن بريطانيا ستعمل لإلغائه، وهو الأمر الذي أكده بالفعل صدور وعد بلفور الشهير بعد ذلك، والذي كان عبارة عن رسالة بعثها وزير الخارجية البريطانية آرثر بلفور إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية، يطمئنه بأنه سيعمل على توطين اليهود وإقامة وطن دائم لهم على أرض فلسطين. نبدأ مع أولهما وهو الإنجليزي مارك سايكس. ولد مارك سايكس في 16 من مارس عام 1879، وكان والده السير سايكس بارون مرموق، ولكنه كان رجلا شديد البخل والقسوة، وقد تزوج من صبية مراهقة أنجبت له مارك في زواج غير سعيد انتهى بفضائح اجتماعية ومالية في المحاكم. وما أن بلغ سن المراهقة بلغت
3: 3ZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
4: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
5: The following program is in Bosnian.
6: 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Da se uzmu, da se uzmu.